اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: دالش يسي لعد القرآن جوع مؤمناخ بيقن بوهي مؤمناخ شقيري لأس الله ديلخ دالا بقولة تنخيار شارخ دويل وي دالا وي داخر إيمان جوع دويل دلر إيمان جوع دويل ومسيري ديل قيلا ستسا يالا دالا ستين يلقيل ديل أمر مودون ألجا دالا شيني بيم أشلول مدويل ألا أمر دينا ديت إنيني سديك خليل شو ألا دهش إنني صديق خلر بوصل دين عميل لخش محتاج وهو حاوس دول دلشة القرآن آية تحرق دال مغلر ين حاوس ديز وي شيني بيم أشلال مدويل صوت عدهش إنني صديق خليل شو الله إذا نانا أتس محتاج حال دقن دال شيء سيل عدل القرآن جوا دال يشنو عليه الصلاة والسلام القرآن آية تدعو عن دال يشنو بو عليه الصلاة والسلام شقي أشقاب وشولو دال رئيس خلر دانان رئيس خلر أحدوشن شوقي أشقاب وشول الله ديل يغز وغر دانان يغز دغر يحدوشن بو وزي سيلا ولش ديل اغدوني انشوح ديل عمر قوش دين شارخ دويل وي وزي سيلا ولش ديل دانان ريز دين شارخ دويل اي دانان ريز در بحان دلش اي الله ريز كل شارخ دويل وي
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دل ارسال ما شلقن ختم خلب سلسنا خن مسرنا افير عيو مريد سيولو پريداش پريداش دعوشو اخميدو انزار دال بوصي لحل دل قرآن شوح. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. حيخ انبيا بقالا حيخ مخا ايمان دلج بلجنا غا پايد ويت دالا اوشي پايدين خلب درستولوم حقا دشت احنق بچار دول ويا دال شاريز وچوال همانا جين دوش بقتوغ شاريخ دول ويا همي بصول بجي ريجيري ويا دائما حيخم بس دامن چو حق مصو حيخم چو شا حيخم باولو شنه بلقل ديش دو حال سيگي تقشويگي اولي اي وين مصارنا پايدين خلدوشت الهما دويت اسا اي پايدين خلدوشت الهما تع نقبا ديخر وگا سوو اگر حال سوسن سوندو حلا بش بو اولي هور حيخم چو بلي گلا ديشت هوند ارچا حيخما وين مسرنا خا ديش دگا هو دا يما حيخم بش دا ما چو دا لشتول ايت ها و بلي گلا مدر حيخما قاچ بو ايزا هو دي غن بيش البش بلا قاچ سن و سن بيز قاچ حو حسنو حي سويت خول شوتن تخليت حديل سير شو اليوم تيجي ديك خليت حبرت خليت حيرسي خليت حون كويرت يوش خل بش بالقاشة حسن قاش بو سن قاشة حيخم بو وين مسار نخ وحيخ ملدو خزامن شو ها وين مسار ملك إز جت أسحيخ مه بيد يوت سندر سن قاشة أول دا لا سيخ سيخ شاريز وشمن لا ديوش وين بيد ملدوش اللهم نت إحدوش وين پایدن دوچرگ عدیچ سیتی هنیق با که دو چاریخ دویل ویم همه بسو بجی ریجری وی تخنه پریدا چه دان مقلحا وی دوچر دو وین مخقر وین هینچ دبیوچ زول قعد اوش بول بوت بو تبوخش زول حج اوش بول بوت بو زول حج حج دوخش بول بوت بو سیتین اشتا شی حج دوخش بول بوت بو الان أقوين ما خأرا حج ديحكرا بصول ديني حق دال وين تديحكن خلدشت الفرز الشيخاء سع فرز دو شهادة دال انشلت احوي بصول بخلش دو وي بصول بخلشلت احا وين قيدي فرز دو تح حال غنك شهادة دال ده دروي تخشول لامز در زكتا مرخا حجيت اوغرا اي حجيت اوغرا وين فرز خلر بلقل دشينا حقا دال قرآن شو عوين بلقل مدر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أدمن تح فرز خلا ديقر خلا مدو حجيت اوغرا تنا نسقاچح ألا دار أي نسقاچح ألا بلقل دينا دار مسو بصول بستقى أتحجيت أول لقش الويشو مسو بصول بستقى نأشي إفرز دوي شا إقوش دا ديش دوي خوش الويشو مسو بصول بستقى نأشي إمت قوش دا يشيو أتن لات دوزهم خادي سنة حوصل تخانا وين دائمنا عيلمنا حيغان باش زامن شوحا تيجي وغشي نيس قوش ورق ألا إي بلقل دشينا بلقل دشتركو دو أقر حلغنك حديغ مكشل وين ما هاستاج مكش ووتش خلي شو شو استاج تليلوش خلي شو شو مكش ووتش ولا أقا تير دولتنيز شوز لو نيجا أتسيجي وغا نيق مرش خلش نيق مرش باتا وين ما هار سبيت عدل دولتشي ناتيجي نيق بيخ كمبر تيجي توه لوش ور تحت تمش بحان دولشي دوز نش داش أخلشي مخو وبعنا نيق حد عوالوش حمون ليتشي عتيجي نيق عوالوش واتا أقا حمون تير دولتنيز قوزلو نيك اهتو حط حنيق اول تعلمتي حويت زمان شو حول مخرا وين خرجيز نقع سن حط سي قد عوغا تيقحا توا حخرج اهتو بولشوا تاعا تقا هند ايدوش اي قب عندو مكشلا نيق ها مرش خلر ح اهتو خلر اقي بحن حدلح مكش ولح نيق مرشي بلح ح اهتو ابلح تقا مص واستقى سمو يشم دويزا مص وستق سمو ييشون دو هند قال چه تنا شيخ زامن دعيوه چيو تن شيخ يخشر يشخيو ليخشر يشخيو ليخشر يشخيو يهتسخا ادم عادة احا شتاوقل شتخان زامن دعيالش بوخش داتو يهتسابول چار هم
بلاح حاجت او غرا شي اتو ما بان لها ملا سيخ وحاج بي شويز ملا سيخ اشي انت اير دقائق قوتش دا حاج بي شويز هوند اشت ايو زامن شخو خلو تخا شاي حاجت او غرا اخزنية سنة ادمن شين بايدن بوخ بو ايزا هو دنيا انتحاء يئا معيرا مصو تيب تيبن بس بسركي بار ادم غوش خيات شمعتكو ايزا هو دنيا انتحاء اقر دوق ادم تحن مهتي تحقول الشل مهتكو ايزا هو دنيا انتحاء اقر دوق دايل قن هي تمت ابيال الشل مهتكو ايزا هو دنيا انتحاء اقر دوق شكوك ايبا ايبان دايل دعناش ديش ديوخ شل مهتكو ايزا دال اقر دوق انواشن قش ديش شل مهتكو ايزا حقول يقول ويلشة حقين أرتين حيج يقول ويلشة تيجع بلش بلفيد نشي تيجع دولش دولتام شنو مش حدا قرده يقول ويلشة حقوز اللي اعترف يقول شو

دگر دلور دلش حل دو ات حج دخ کرخه درگه چند در ادمی لعمه خل دیش دو تگ وغار عرش و خلر تا شوز لانگه وین آل لوش درگ وین حق دل لوش درگه ات حجت وغارخه ایویچ خلوش وستگه ایویچ خلوش وستگه نگواند عبال چاره وای تجیم مسموی چه دیگر داشت داشت لهمش حوار دویه وین مخاطر حجت ایویچ خلوش وش وستگه شیند ایر پرز دخویه چو ایزا اقا وای تیگ ایویچ خلوش وستگه سق ایر لوش خلوشو سمق دوش خلوشو ایزا هندو ایزا هند درچه حدس ان لوش با بوه بو ایزا تلی در لویوچ تلیگ تا ادم ادات حاجت او غرات حاشي كويو تشتاق ديل دو اعتقيو تشخل چانا استقنا قيتش ديش دو حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او بخل دوش دو الحجنا بيقى مبات يلسمن بألف امر عليه الصلاة والسلام اي حاج او بخل شل ديحا حونا تنبولش بالبيقى يلسمن ديو حاج او بخل شل ديحا تيقر تأووش مواتا نانس دين مورق انو اخت انوولش بألمسل دالينا حديث كه حبا يمر عليه الصلاة والسلام تيب تيب أنا وين بلقله ده أدمت أنلوش خلر تندير أدمنا خزنة صن بق أبو إزة خزنة صن بق بوه بو إزة وها وهنا أحجاده كنا حط أوار أم بقدو هنز وين مسرنا سمو ييش ترك ويش خلوش وستجع ييش خلي سمو حقولي وين شامش ويش وخوش شه هندو یه چوخش، تیغ وحشی عالش ویلش، شاد حواقلی دوی نشیت احت تیغ خلوش وستگی، یشیت احت هت دش بالش ول بیش حاقی قن گرگر شرگ و حاقی ات حج دخکر لحظه شیگ خوتلش کیه بر صورت خوتل دیز، ای هدو ای حج دخکر، ای تیغ دعوش لیلش تیغ هدو الا تا شیگ دگع لحظه شوز قزو دیچین دگع لحتر دش کیه بر خلوش داد تیغ، ای حجت این گوند عط آواف داره. أت حاجة جد أن قوند عطوا في دينشل ده أقول له شيء لام بصفاء مروة تكشد حليه لر سحليه لر دو عرفاتي وغر مزدلفة وغر منا وغر إيش دو خمش دات إيشة إيش شاشة ده قلنا تحتهم حقا دهشة تين تحجم ملا قيتهم خليتة يوتش خلوش وش وستجنا شاط أول شيء نادين ده تروح وعاقية أتنا لحت خمش خوتش اقدو تك دعوة غن زمان شو حلقة بالوال شو دوتشي نحا ادو حرخش سخيل رتر تاقا اتن حلقة تا سورت قوات دا تك عسمو يقيت اتخر دو تن ازا تن ديرا شا دعوة غلي دوين دا اشين فرز دوي خوش شا تك حا ليلو ديش درق اشتغح سورت قوات نا اولش اشتغ تك دعوة غير تويش و حوصل وير مخا ارا ومال داشخل دشتول هما نا تعبيح كمشبو تبيحك مشبو اتبيحك مشيخة دو حجد ايوتشي نحا حونت اح حلغ بالخلوش وستقو حوتك داقات شلت اح احتيقها ليلو ديش خلشت لهمشم احرادة ديزون احرادة ديز عبوش حوك دويتر دو اح ليلو ديش خلشت لهمش دويتر دو حوك دلاح حونا اح مل ديش خلشت لهمانت اح حكوارت شو اح صورت خواتو همش قلسة مل دو حوث بلغش دي اح تقلحو تندر حي نسخوچن هور ادمي تيب تيب نسخا چشردو چي نسخا چرختر شيكور چات بلغه خسرت خواتو قهوك شلويش و بو بوز بيش بو هندش فرز دول در ازا سن لاس دوستو هم دوز دو شلويش و ايتسي يو شلوش و شوستا شي نسخوچ بار ما ها شينا داوغله دينا ديلي گچدر ديق داوغله دينا ديلي شين نق اتبر ديوش داوغله دينا شين ديلي صبر ديوش شين فايدن ملخل دشتل هما ديغ ديشتل توا تولد احا اتيق ويوج زامن توا حا اتقاح بولو تشار اتيق ويوج خيل وشوش ساقيق تيقر هرا يالع وجا يالع ازا يالع بوشومشن زكا شي يشيات حاجيت ايوج خيل وشوش شي عبادة نويوج حاجيت ايوج خيل وشوش شي قهيق ويوج تيقر همش يا بوشت اير استيقي زكا شيش بيش ازا انزر تهام شين بوه بو ازا هون ديج ايوج خيل وشوش ساقا دعويوج شيناس حد ارمك بطو حوش شين ايو خم لخرا اتكيل خيل ازا لخرا اتكيل خل تأوغت شنا تقكي لسوهم يا إيش يهتنا أتليرش خلش بوش بوش ناغن تأتيق وغن خل بوش ناغن خا إسكي من تيحا قيل مشك حيوش سنة أخش درشا سو قرز تيحقي شوش حال تخل تيقح تيقح شي حون بقوة يللق بحبا إيش وشواتا دو حاجي تأوغن خل بوش وستاقة شي دا نانا إيشا وشا شي دوزل شي خصم نانا شي نعد عجي أخش شوح بش بوش ناغن هم يا إيش يوش بوش ناغن ويت غرغر شاشيت واش مخت واش نا واش لول واش سون هرا يالا سون وجا يالا سون اذا يالا بوش تدي قش ديكره اذا لرد احدات تاع شوزلونك حاجه ايوه شل

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.